وزجور اللي كمل ضربة ربينا مطفال إما شرطة واحدة يافر نهبوهم وعليك يامل داقشينار ياكو داقشين مقربين أش يافر نبقوا نهبوهم no matter what وشفيرو أيو بس نسمو بكتر موزيكا إذا في كمبانية تي مارتيس كاروان البروغرام تاع إحنا مالتين اللون بروغرام ديديكات مسبتشيالي المسيريت في يوم المسير نسمو وصل فوتشي تا كارمنش كيمبري و مسير انت وين

يا بارو يا أمارت كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدنت متلن عالمدبخة هيمانوتيم شيخيتا وأمتنيتا آتوريتا من اللاني وكهني من سابي وسوياتي أرميلي أرملياتي ياتومي ياتومياتي عليمي عليماتي صبية وصبياتي وهذا بشمت أمت قلبت ماشا خطا وآروقا آواري بخاينا علمنتت امواتت اتروات اخراي وبشمت بيشانا اطراي تهج بعمارنا يو اترواتت اوهاتا قدماي دبر بزلون يو اربع بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا امتنيتا ناشيتا وزتقيتا قمترو نوسوخ قديشا بشمت مارا ايشم شيخة مصعايوخ ايخيدايا بربولي وخ سبلوبي وخ نونوي وخ بطلابي وخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشركة تقولوخ الكسلن آتوراي مسكينة بعطرة مصيتا خيلان بروخا تودي تنيتا وأمتنيتا آتوريتا هابت عموخ.

من باعوتة سلوتة أمتا كتوتا بيتسهد فريدن آترايد بمارلي يا مرياءات خاشميلة قالي خاقازت اللي وبرميل النالي غزيل بنون دجاني بكوراخ كريخي تلقي السنقاني وكما خدشت فيخي بيومة عمطانا بيومة كامرتا خردية اللو كبنا وأبقرتا وأخ آدم وخابة بيشش الخاية زعورة وأبسابة لاميتة وخايه

قابلخ شنا قاكلو خن شمان سويل خرزت برسقالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعايوت برسقالت تو جي ال اف تماني اتشا نقزطلان من ديتا شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد قائد يوم رمشت خوشيبا اشتب ايلو التري البو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شو مو شو اشتب سرقادة اطرايا بابلايا عموخني من شماش ديفيد جيبرجيس مقروان خرزة قالت نو هدرا قامت خطرة ساعت الدينة بتايا شلا مشاريرا قاكلو خن شمان سويل كولي كتيتون مشموية الخرزة قالت نو هدرا مس عيوت برس قالا تماني اتشان وزطلا اف ام من جاود مدينة سيدني وخادروانو وراد غزيب مس عيوت انترنت قا اربق جيات التابل ماسيت مشمية الله كل كتابيت الباداها أرى 8@fm.com.au اليوم إلى يوم بابا بمارخ كل أبهات باباوات ديناخات وأتيق بشنة وساونوات بمارخ ايد بابا هاو بريخا قا كلو خن شمان سو قلت لا هيتش بورشنيا ديلنا ايد بين مقرون قوبل طيبوتا ومقروتا التهنيات داها يوم بريخا يوم بابا قا خكمة برسوبة رابا قربنا اللبي ميقرا امانول اسرائيل خمو خورواتي أزيزة مقروان خرزت قال سيدني بمارن قاتو ميقرا امانول ايد بابا هاو بريخا هر هاد غزي مقرون ايد بابا قا شماشا ايس اسرائيل بطرس قا شماشا اسخق ديفيد قم يقرا زيا اسخق قا اخوني دونالد ارخيوم وقا كلو خن شمان سويل وقا مشميان خرزت قالتنو هادر عياداي اخونا بامتم يقرا جورج ديرو جيمس ايو وآتور بابانور وقا خام مشميان خينه ميقرا نيلسون بمارخ ايد بابا هاو بريخا قاتو قا خورا نزيزا ومشميان عيادايا تخرزة قالت نو هدرا قا مقلسم شمشانا سامي هورمس وقا كل أبهاتم شنية آني طملن جابت خيوتا مقملن بنون وبناتي قمم طيالن ألترواتي بريخي معرواي ديوخ ديوم يوم بخايا وبشكر خلي آلها قدن أترواتي وقداها بريكتا دي ليوقاتا وطوة وتكلت أب أبهات بخايا نجوم مدن خمس عايا أخ عراق إيران سوريا لبنان بمارخ آلها هابم عدران قاتوخن كلوخن آوهاتو بني أمتنا توريتا أبن بخايتون جو أهوالط أسقي ومايري أهوالط بلاشا إنا ليمن شيخ البعوت مريا آلها وليمن شيخ المريا آلها تهماشا آوني لم عدرانا ومصيبرانا مدري ايد بابا مقروه من قخام خورواتهم شنيه ادمجت ايواقاتي مغبابه وملبانه وخوره بيلقاتي قام ناخد اركدياقون يونان جيوريس بمارن ايد بابا هاو بريخه قاتو جوشميه

0: Robos poi idio hamunen idio ekidino bijwaja jo shwawutet khina jo hinshimbrug بشغال اخوا ريخة منقالي وديو ديو ريخة منقالي كل دكتيبا كبابي وناشي خدية وادي وباربكيوز يبت واتي هموني من اوبانا بشلي تشيدا قا ايدت بابا اديوم الخا ريستورانت عم نبيتوتا وهراد غزي عم بروني سايمون جيورجست وايلي قجاه قميتا بابا رابا بغداية وخا سايمون بماري من آلها مغديلوخ تشيدينا قا ريستوران قا اديوم داهرم شا قابوت هادخ قا شو و بلجي خدشا بياشا جارك شو قلنا ستوديو آزن ماطن الارخوتا من سبب ان لا آزن خيشن بيو اخدي دو اني دو خبر ديام رخ لاخنا عطوراي خيشق بيو للا اجن لازن داها ارخوتا خيشن بيو قابوت هادخ انا بريشن قاتوخون خا همزم ترابا سدنتا تمناخا ايشو وردا عامد بينو مقربون والا سبيشل باعوتا من مريا آلهات آلها مني خروخة أزيزة خالوني ميقرا مناخت إيشو وردا مني ومن ميقرا أمانول إسرائيل بماري وخك مناخت إيشو وردا Happy Father's Day in Heaven أنا همونة من قلل بشماية بتقلن خالو وهمونة بخ إيبد يوخا أهول يوخا دكتا رابا رابا رابا ريشيتا يعني يخ باقت ماريا عليها آمين اديو من شو بلقي هل صات من يبرمشا بتابيلا قرزة عمد إيشو وردة همزومة لي بتشعيد الزمرة عطرايا دي لي كمت دي لمساية تاخر بتخاري للزمارة داخل الشرية وإيمان نيوة أنا همون رابا بمغبيتنا قرزة شميتهم قوم تابتن شمية إن همزومة لي بزودة بالزمرة عطرايا دينا الشرية جو أترة عراق وهر هاد غزي قاد خوشي بتايلي هل بدير عموخن الخرز عياداي وتبقيات مقرون قاتوخم خيلت على هات قا خوشي بتايلي هنا اديوم بخليت ني قشو بلكي جارك بالطن من ستوديو مساب بيشو خشيدي از مرتات قا كل ان برسوبت متخريلي شماني بين مقربنا اهز مرتا اتخم زماري رابا مشمه ويا ليوشين الشوية وهل ديم يوما تخار دنز مرياتي مخينا خا بصمة يرقيعة أمانوتا عاشوريتا زمارة مشمها وضية يقرأ ديفيد صيادي ين ديفيد بتصياد آهز مرتا مقروة ونقا كلوخن شمان سويل بماري من إيد بابا هاو بريخا قاتوخن
1: راموتوخ وليت جورا من لت جبريتا اخ راموتوخ ولت جورا من خبوخ خبا شمشت شمية تاجت ريشوخ وبارت يوما لوجوخ بابا

0: مشويت انه هدرة وبديارخ من نوخن الخويشات تخرجت قالت انه هدرة ديفيد بتصيت وزمرت بابت مقروالا قا كلوخن هويت بس مترابا خاتي نهرين ديفيد قا بارخت ايد بابا قاتي وقا سايمون بمارن ثانك يو فيري ماتش اي لاف يو هرادغ زي باين مدن قاتوخن قد منبر حكمة دقيقة خينة بيت شوقنا استوديو من سبب بانا بلاطي من اتلان ارخوتا بيشي وخشيدة ديرابة وخميوقر بابا باتي بيت شوقنا وخنا خشي من همزمتات عين بقراشي را هل صاد اتشاب رمشا بتهويا خدشا بياشا بهابي كل خرزة صيرة بتزمرا آتورايا عم تخرياتي مناخد ايشو وردا خزيالي رابا سودنتيلا ودانا سودنتيلا قد بورخلان قا كلو خن و قا كل آباهاتي آليا بلو خن خياريخي مليم خبا خادوتا من تيتا شوشاطا جو خيوتو خن هماشا هاويتون خديو بصيخي و خاديتون بدنوا جو خن نبي جو خن كله و نبي چركو خن و نتيجو خن بخيل تالا هرادغزي خام خورواتي عزيزة قم قارينا هاد بسيما رابا مرش ميلا مدخرت لي مبتابي هاد بسيما رابا قبار اختت ايد بابا بد شوق النوخن خدش خينا اختي اتلي قربايوتي تطلع دقيقة خينا تمزمخ جربن قا خوشي بد بتايلي بد مقرون قا توخن خرز خينا وبريشة قابوت هادخ قهدية بشوق النوخن شينا وهل تبقن بيوخن خوشي بتبتايل من ساعات شو هل أجب رمشا بمارن قاتوخن خيا أمتن آتوريتا إيد بابا وبريخا قاكلوخن طارتن بشاروتا وخاميتن قينوتا بوش مشينا
1: مشمويتن القالد نهدرا
0: مشمويتون السيدني وبديارخ من نوخون داقيا خيتا داها خرزة بريشة مقروة وقاتوخون اديوم انا ونينو سمانشي وميقرا ايشو وردة بتاوخ قطري ساطة دينا بتاية هل ساطة صرب رمشا بالشارخلا من زمرياتي اتيقة وهل بت ماك نينوس بشوقنا بتختا قد مخوبة لنينو سبا ون همزميان اوت خفيد باك قديا ميقرا ايشو مدري بشينا قابولو خيوخ اللي قال السيدني
2: بشينا شماشة بشينا رابا بغداين قد عمو خنواين
0: بس يما رابو بخ رابا بغداين بخ ميقرأ ايشو مرن قد اديوم بتهم زمغ بجربخ بودخ كفر بود زمرياتي دينا شرية جو شنت اربية وخمشية وقومت شرية انا من قم دانا سو آتن داخل مدعنويات الديوخ مو دينا بود زمرا عطرائي جو شنت اربية ودينا ايد ديتون بريه جو هبانيا وجروس لوخون عمود زمارة يتخرت وماني واني زمار الشوري وعلم بزمارة وعد سورة ويدانا
2: بدوزوتا أنا ما صنعم زمن من أربية وقلل سبا أني شيني حالم لنوى بريا إينا إن زمريات تيلا ويلا يعني اشتاشن وشواشن شمخ وزمريات زمري بعدو ناشد هبانية او زمارة شمش ميلي إن اللتل قبي إقبالوتا لتل خا كسيت ينخا لوخا ينخا سيدي قد قال مش مخمر إيوا أو زمارة إيوا شم اسكندر زمارة رابا من دني تبانية يطيل اسكندر زمارة إيوا خا زمارة إزامر ورابا يعني مخت أمرت أرخت منالوج يعني زمريات ورابا و مغدياني ليو مبشماني دلوغ داخي وهما شيئا يبيشا تشيد الخلولاني يازيبا زمريبا ثم لتوى ميوزيك لتوى يسايق و بل كتو بميكروفوني لتوى داريبا لقالو بريشو وبزامروا يا انا اختي يطن سكندر زمارة ايلي من زمارة اربية هل هذي ان الا مريخلون خيو ايلي بيشانا ايلي خيان لوس انجلس وخرطة تيلي اتوى زماري قد يطخوا له ايوى مخ وشانا يو المرزة ايفلين شمون وإشايا وإليزابت وشانا إليزابت إليزابت إشايا يعني جورا وبختيوا زمريوا زمارة اسكندر زمارة لتلن لتلن يعني من ديانة يخ ماسك مش مخلوق على أخو إن رابا من ناشت هبانية أنتي نبرية جو أربية يتخريلة ويطيلة رابا صباح
0: أختي من كم تأزخ الخروخ إليزابيث وإشايا للا ما يقرأي شو؟ اختي مودي بود مرسخانم اينت مرسخانم زمرته لا بولته لا خك مزمرياتي جو شارت تلاييه بخشاون
2: جو تلاييه انا رابص باي تخرين لا جو تلاييه ان ان زمرياتي شميو نوا من بنياخت خاتي على ما نخلا
0: اها
2: اذا انت خايو ما يو يا وكلي تبع شولة وتنتونة خايو ما ولا بزمارة سيما ورزردة مري أي ما إلى مري أخوني أي مرسى خانم إلى مري لبالي يطلنا مري أني خينا أي ومرسى خانم دي وزمرياته كل أن بناتي خينا مفيلة بخبة من دن زمرياتي إيجا خا من دن زمرياتي إيوا سيما ورزردة و اتو خزمر تخيتا اي مخبي مارالي
0: اها يا
2: اي لم بضاين اطلق اي زمرتا انا اي زمرتا بوشي مخبلنا هر او اي شميون يعني شميون خرطة اعتن شدريلو خالي يعني رابا بطيان منتا منوخ دي شدريلو وقم اودنو سيف و ويدالي الهال درايف وهو درابا بسيما
0: اختي مود ما رشمخ الازمر تخيت ديوخ بريشت مرسخانم خبره شريره
2: خبره شريره
0: خبره شريره خذ خبره شريره خمس براتي اتيقت البوتشموت لايه
2: كما زمرياتي يعني كل بخشاون خاشتاز مرياتي
0: توا هي اتخمن ديه شم خلهم يقرا يشوف

0: رابص بايم يقريشو أقبت موتلو خل داه زمرته مو ما ساقت لم بتشعيت داه زمرته
1: زمارة إشايا يعني إتلي قارت يطنوالي إن ورابة سورة وإي وضصتت يعني بيتها شواوتا ياتي وكسلا هاون وكلبتة وبرغي وشيت ألفا وتصمة وتلاي أطساين تلاي تمانية إيجي بالخوة من خاتي ماري إيجي بالخوة يخا شركة تأمين وطنية يا مريوانا إيجي أي سنجل قامية تدية بخشاون إتوالا تريب إتواتي سجلالي قالي جميل بشير توديو جميل بشير إجا قميلا خاء الصخطة إتوالا من دنك جرامافونت يا مريوالو من دنت ما اختوالو قشتة يعني ليه فالخي ولا برقة ولا بتري
0: أي نينوز باقورة والله مري قمت دخي واني قواني
1: قواني خينا أني قواني يودي والو جو يودي والو جو قفرس يعني قواني إيوة من إنما تتوالا قم شمشة أي قوانا تشرابة من شخنوتا سبطورستا ومن دو قير إن لاينة إن يعني تزمرة يوديو علي خاورخة يعني خاورخة رابة تقنقيته وابدانه خمشية
0: يب
1: أي زمرتة تيلة قميلا خايل صخطة أو إيوا إشايا وإليزابيث كلبتة
0: آتخل البترول
1: يعني بدوزوتها قال وأن خبرانة شماشة يعني زي هدي بغزاية وتخبرانة يعني رابة زماري بزمارينا قد إيوخ يعني لعزة بريشة دينا بزمارة يأخنواتا إيرانايا بخلعزة تياريانا انخازة مرالينا برموية هيج مندي إينا مخقمتا كل لشانة سودايا وخليشانة قبلاوة لناتا وبرميوة لبرناشا يعني بشمتوا على زمرتا بليبتوا على جلس بخبرانو سنايوا وخبرانو رابا مرحيوا
0: دوس
1: أيوة هنا هدية ما رينا خدش خبراني جزمرياتي يعني أنا بجاني لنبرموية يطن لشان سورة يطن رابا لعزة هنا لنبرموية ميلة قموينا أن زمارا أن لعزة وادي يعني بزمار زمور النوب لعزة سودايا يعني قد كلنا شي برميرو يجلم بضايا لا سزجري مني ايم كيبي لان سزجري
0: Good point رابس باي نقزة متخروخ آتخل ألبرت رول داند إشايا و إليزابيث زمرون وشانا يول مرزا وخارتا بتايلي ألبرت رول خش آتخ الألبرت رول وخارتا آزخل وشانا يول مرزا ألبرت رول إيمان شوري والي عم بزمارة
1: شوري والي جو شي تشاريت تشتية شوري والي خينا رابدوس ألبرت خينا بولطلخ خستايل قجانو رابي وشعبي بولطلخ خستايل الطنبورة تي آمن ماخيوة وأخجي بيوالي خضاولة وأنا رابا مارد اقبل وين قد مخين ضاولة من ألبرت رول ناخ ألبرت رول تمرس
0: خش قارخ لدنبوك قد يطي ناشي دنبوك دي ويني لو ضاولة دي خزيلة جو خلولانة
1: يعني إذا مفلطيل زمرياتي إزمرتي قامت التي ويدال ريكوردينج وإذا أو تلفزيون تري من زمانا جباري إيوا فوكل باك فوكل قا زمارة مناخة ألبرت رول إيوا زمارة مناخة دبيبة وخينا إيوا سرقون
0: جابريل شما خلو خال خدشا؟
1: النيت وهزره هي قمولة بكل خاروتا
0: رابس باي شم خلد عزمرتا تدور يوسف بيبا وبزمارة عمي قيقاي قميتا صلم النون ألبرت رول تمرس قيقاي قميتا بزمارة مني ادور يوسف بيبا كواير وسرقون جابريل واديوم يوم أن تريزا ماري وينا من ستونة زمرة آتورايا إدوار يوسف بيبا وسرغون جابرييل إنا شاريتي فيتلا من ألبرت رول تمرس شمخ الكواير إداها زمرتت أسمر وقال الزمارة ألبرت رويل تمرس.

خزمر تخيتا ألبرترو والتمرس شروكينا عمي سرقون جابرييل وإدوار يوسف بيبا آهزمرتا إيوا شمزمرتا إيوا أرخا

ومدري خزمر تخيت شروكي انا عمي سرقون جابرييل وادوار يوسف بيبا من البرت رول تمرس اهز مرتا مهنيا.

0: بديارخ من يقرا ايشو ورده وان زمرياتي ايشو مو متخرخ قديا ومزمرياتي جباري اها زماره شويقه لقديا ناخذ البرت رول تمرس
1: هنا اذا شوري لا اي اذاعه وتلفزيون قم هاويلا خا خا باوا يمري والي قالت قال سوريايا ان قال اطرايا جمال كل زماري أن مخيكنو خامني بدن زمرياتي كل زمرتة لزميرو ألبرت رول شقيل لطلارو بالدينار قالوا شو أمه وخمشي فلسة يعني تيلة وألبرت ألم نخلة إيوا خا يعني خا إلكتريشن رابع جورة يعني إيه طنبورة ما خيبالي أن الصباتة إتلة لم ضايا بلكت رابا من دن شمانة يديو بشماين أخامن إلى إيش وبرشي آمن إلى دوستوفن إلى يو بالتوك
0: خون جون إيطاليا
1: إيش إيطاليا خيط خون جون إيطاليا يامر ولم بضايا أن سترينك إدي طنبورة داخلة بدواقي بدن الصباتة سبكت صبي إيوه مخترى صباتي ويعني خمندي بأجباني ما خيوا هوازي آمن يعبد والو إتوا هوازي خدشة مختمري قربا يوتا يعي والن الخدشة هوازي خينا إينا خبران زمرياتي من هج خليل شخيلة خبران زمرياتي كل ذيانينا
0: خيد
1: إيه ما دخينا إذن تيل زمارة و يعني بي زامر إن خبراني ما تولو هدي أني أرتست أني يوروبناي أني أمريكاي إنجلسناي إيلي هم كتابة هم ميوزيشن هاوز ما تولي أو إني لبزمارة يعني إن زمارة لا ما تولو خبراني لي رايش بدي خليوت الدزمر تزامرة
0: رابدس
1: توي خبراني وايلي خمندي خينا سب من كل اللي بزمارة
0: رابدس كت همزومة بغبط ألبرت رول تمرس وهمزومة منتين زمريات إدوار يوسف بيبا عم دي لزميرة عمرخ أزا كورس عم سرغون جابرييل أوب فايلة إدوار يوسف بيبا دولي مني بداين بيت مدخرت بت زمارة مشنيا عم دي لديب شمتيا قنونة خمس زمارة إيوا تمايت انتروديوس جاس يو أسيريان ميوزيك ورمبا وتانجو وأنم دياني أيب همزمغ باسو أخشي مودي تن مارام يقرأيشو إن همزم خدشة بود بيبا وتخرخ قرابة شمانة دينا مخنية من قالد بيبا لزمرا إنا همزميات بيبا تشمخ لداها قطة دي لهمزومة قخم خورواتي جو أستراليا وخارتا دول متبارو بيبا خازمرت دي وزميرو جو إذاعة وتلفزيون أنا أهزمرتا إدمجت أنا هموني بن قد أخجي بلكت قوما إترم يوحنا منير تشيري عبو الزيتون هاويلون دازمرتا لنبخشا وقات إتلو خديا سبدين وشدر فايل قالوخ إينا لنبخشا بأهزمرتا الأرخت قاربوتا ديلكتوتا بيتناخا يترون درمو جولندان ويولتا قبيبا وقمزامرة قجاه قميتا جو إذاعة وتلفزيون قام خيالة مني أوركستريشن أختي شمخ التخرنية والهمزميات إدوار يوسف بيبا وزمارت أرخت قاريبوتا خمدي رابا كريا ما تنقاتوخن مش مخلو حاضر يوتيشو
1: حاضر يون
0: رابا سبوي
2: إدو يوم طلوشي بالا تيلي البيبا ساتمانيا سجولو نزمريات قالوخ فهدية باي خمزمخ أنا بيبا خدش منوخ باق بيبا
3: عند دخلتي ويس باي وأن زمريات هدية مني من صميم لبي قالتو خينا تي لجندو من الصبح يات مقميلة تي وين سجل لنا زمريات

0: Një krejshua zmërca Bjetë të rabës pa budio Ime një lezmiro Më shita kam zamiru ala biba Zmërta gjo i dha o televizion
1: Aja shita të shtigë zmiro
0: Rabës pa
1: Jënë Pelgjët ishtë Jënë ju shtigë zmiro Bëtta bët lejëtën ime njëla Jënë aja zmërta zmirale Këtë mnaqët Odvar Josip biba Të vale khanata rabë khelenta Të vale Music rabë jatiba Uppin lejta volwaha instrument Jani ma khiva Jina music i waraba khelana Jani bit qala bit shammi wa khamindi Plaip vale tempo dije Ida dije Iva khamin denni bmaht amrit unik iva
0: Raba dus Kashare ta Elpo qumo shti khamsha Bipraase li خچه پیاشا بخشامن تمنیز مریاته السنگلز مو ما ساقت لن بود دیومان یا ویدو قاله ارانجو پردیوس
1: خینا جمیل بشیر ایوا خستونا دو زمرن و خستونا میوزیشن قد کد زمارات و رای پالت و یا بدوالی اپروچ دلو داخیر دامر والی تا او دنو خوانا اگه خرط ایدان بی بشوری لی او ستایل ستايل ما أروايا إذن شوريلة جميل بشير رابع وإمبرز بيه وأوهري بالخوة كسلة دلو داخي إذا ودلو أن زمرياتي يو بلغت إشتيهوا ودلو زمرياتي مويلو لمو تخلو خبراتا قد زمرا وقالي إتوخ زمرتا رابع مشهور إيوا قرش إيدا مني يبراتا خايم إيه ماي برشلو إتو خبراتها شمو ميري بخشاون إتكركو كيوا وإي ورقتا جو فرقة الفنون الشعبية إيه قالوا يعني مقبول ليوا أخشي بير بيوالو خامخ أودي ودوي
0: أيه إيه وقيا قميتها بزمارو لي من دي ميري للام
1: من ميري مزمرال يعني زميرالو وشمطلا ميوزك دي زمرته خشوة روك اند رول إلا يعني سب مورة لجميل بشير جاو تارا را را را را را را تارا ضلو غداخي إيضان أن بلطلو أن زمرياتي قدوا جنريشن تخوة بخايا إيو خمندي مأجبانا
0: ودخيلة هما شمق دخيلة بخواتو يندخيلة بسيارو روكن رول بيزمرتا مدن خيتا آين ديوا بزودا عوتي و فايليني و شبيبي و دنبوكي و دخيل تمن خزق دخيلة بخواتو روكن رول ما ورو جدية ميوزيك ألبو تشمو اشتي خمسة
1: اي الفا صموشتي
0: خمشه شم خلد ازمرتن يقرايشو جروش ايده مني يا براتا خاين مبيون خبخ قاتله لدايم لا هات خينا خبرانه مارم
1: ايه ايه
0: رابس باش شم خلو

0: كومنتس اللي يزمرت تروك الرول دقة مش خطلاقاتنا يا
1: دوزوتا خينا خامن دن زمرياتي تشخل بالا ميوزك ديان من مدن خيت المعرويتا قد هابي بسيمة زمارة مشمها من ناخد بيبا قد موريلي أنك أن ميوزك وبهيرت الجميل بشير وشميله كن خبارت الجيتار جاوه وخبارت الجيتار جاوه أمرنو خماي ومخايا جودية أيد جيتار دمرت علامة نخلي جامي أبو دون
0: واو
1: إجو هذه النيلة مش موية
0: بخشامن منيخة لجاني لا
1: منيخة لها نيلة مش موية ويليام
0: كانو
1: والله بلشت آمن بتاخره وهل هذا مخيان الساكسفون إيو سخريا
0: وا سخريا أوديشو
1: سخريا أوديشو
0: اها
1: مخيانه إينا ليوا هل دأبي يعني إتوا جونسون بابلا وإتوا جونسون أخاجن إينا سخريا إيو أوقاما يا مخيان الساكسفون إتلي بخشاون كولكشن يلم خايز مريات يا معرواي وآتن إتلوخ شدريت قاعد
0: رابة سودانينا رابة مهنيان
1: إينا خاين دي وين ما تخرم بترابي أبرم بيت يوسف
0: هي
1: أبرم بيت يوسف إلى خيان شيكاغو إلينوي تماني جو إما من زمريات دبيبة إلى أبرم كتيبة
0: خمس مريات يعني مجد أنا خشونا إلى one of the best songs at the 20th century. سب ليه ما صمر خزمر تيتن خيال انت جو كل زمرياتي.
1: إيه.
0: إنا خوش خج بنخلا خمن دن زمرياتي جباري. إدبيبا يوول إيقارة قد زمرتا. وزميرو لي بكل جرأة توتا إنا نجشقخ لخا قد ياهي قميتا قهت خيامري أمانا. إيمان أمانا بخيالي من لبه جدو زمري آوين كي زامر و كي باخي قده قصه ديلي بزمارو صبودايه لي او ديلي كليا برقولن بيلي ليو جورابي خامن زمرياتت عيني من بخيا تأبرم بيت يوسف ميا قرايشو
1: بيت يوسف ورابا دوستن إلي يعني يبنو شقل مني
0: اتلي رابا إيقارة متمارا اندارخ التخرنية 1985 إيمانت مناخد إدوار يوسف بيبا برابا كيطين منتا من خمن خوروات رابا ويخسور مودالي جو عراق وجروسخ مودالي إلي جوني رستم مخيان جيتار
1: رابا دوز
0: جوني رستم مصيلة تجمز مرياتي خاتي قا إدوار يوسف بيبا وكا موديلون جو شيكاغو under the productions it produced by the Assyrians
1: انا ديضانا فلطلي من شيكاغو
0: اها سو انا دميجت رابا بطيننا من تجوني روسا من ساب اخنا ادي يوما كمي بشمخ كمز مرياتي بيبا زميرة لليلة بارد ايني سابر تشيبن موخ بي سويول يمي بسابر رابا زمرياتي زميرة لي انا مبشو منطلة قد ان زمرياتي اختي زميرو والستيج وميوزيشن ديدان دي ماخي ولايف من الستيج ليوا الدي شويوتت امرخ ايوا بروفيشنال ميوزيشنز سو هما شبخزت وقال جيتار اوف بخاشه بيس لم خايس باي داوولا بلاطة من ارخا يعني انا مودي يشكرن قدو دي لي فيديو ريكورد ان زمرياتي تشويه جو عراق من سبب ان لاوي مطيلي داتا لاوي دي ريكورد اديو ما قال بيبا كومبليتلي اختي بيا الطخوال الاشتزمرياتي سو شمخ الداز مرتم يقرا ايشو خمس مريات الديريكتيفو ابرم بيت يوسف
1: ابرم بيت يوسف
0: از مرتا الى ارغبلي ذا بيست اسيريان سونجز ات 20th سنتوري
1: انا مسجور منه
0: شمخ الله

0: من بمارو للي بيدور بني برياشي بخ قد بلاطي لخا قالت أجستا من دا قال خشانة إدوار يوسف بيبا بيقرأ إيشو مو ماس ديبتان كومنت وبين أختي من كم ديبت لي كومنت بين أي زمرتا عيني من بخيا مقرونة قكزيني أو أنت رابكي ما خبوا على طاها ما خب لي رابع زمارة إلى شما شما كرشو
1: ويا لخورة من جوني رستام
0: يب
1: وبشماشة مايك رشو يعني ويا لمخيانت ميوزيك ويا لتخرين يو شيكاغو يازن والبيسمنت إيران تيايبا بعد براكتس آون وجاني رستم وأدوار نوتالي أني خيني ما خيوة من بيبا وبيبا رابي بايوة قد أني عليه
0: يه هما شوية لمني هما شوية لمن جوني رستم باد باند
1: ماشا أنا بيين مارد أقبل قد بيين خامن خوروات بيبا يعني شركن بيبا خناشي ورابا أموقا رابي وجزة ليمي والي من شتيتا ومن إن رابا جاهي إرانتي لناشا واربي قوتا واربي واي الاسترس مويلة وادا بشتاية دلغ داخي قد منشي ورابي وخبرسوب رابي ومكيخة ورابي ومكسمت وإران أتوت والديوان دبيبة إجي أنا بيلي مارد أقبل قد إران دري شي تتألفة وتصمة وتصي أربة وتصي خمشة دري قجاي خاري تخزيلي بيبة قمت من يخوى نور الصندوق يعني تفقلي بيه مر إيكة تشيوي مري ونخيشة قبل استراليا إذا مرة إتلي خهاوز مرة بيني خبراني أميديتلي وأنا متالي أن خبراني متالي أن خبراني يوالي قالي إنا لمصي لزامر إنا مارد أقبل ويلة أما نول سايمن يودلي تخرني بيبة مناخد شي تيوى أتخى من دي تيوى شنيا زميرالي أي زمرتا
0: هم بس بشمخ one more time قا إدوار يوسف بيبا وبيوخلي خا مغديمري هاي فايف بيوخلي إدميجت خا من جباري تستون الزمران آتورايا تهما ششتوهره بخ وهلا ديوما بشتوهورخ إدوار يوسف بيبا

0: هزمرتا هلبد متخرن جوني رستم ادوار نوتالي اون درامز اتوا رايمن جمو اون بيس وخخينا على من يخلي خزمة نيوا دان استمرس اون درامز سيوا
1: الله
0: ايه اخجي جيتار ايوه هلبد خينا جوني رستم ارنج خيجان جوني رستم قد مصيله اتخذ مرياته خاميلون بدرخ من سبب مزملن بدبيبه يطغ بيبه تيله من بر ياقونونا ميقرايشو مو هم مو استقلن بت ياقونونا
1: ياقونونا ايوا اوبا مرابغه توالا يعني يولت وشخلت منه انس مرياته تي بلطيله از مرتي جبرتت لهل هديه رابا ناشي زمريله رابا ناشي تنتنيلة إضانة يوت خموعة خخاء ولا عاتت إضانة أمرت نو وريس
0: أيو خلت مخايو علي

0: Sure, ay la mushma ummi.
1: Ay ummi la.
0: Adil la ay ummi amarqali amqali shamash amqali no worries.
1: Eh mrim shamash btat el idaa yani marhat la khurza mrih btat mrimu marqalu.
0: Yeah, but no worries.
1: No worries, mrim mshila. Li khat la atawa. دخل بضايا مريمي رخي لنور هر مرة بجربن يعني بتاعتي مرة بجربن بتاعتي إجي أي زمرتا إن إتلوخ ما تتلا مراقاتي أصرت بلطة مني وأنا من خادوتي دخش الدني خشلي سبري دخت تمرة ورتروت من هاوى قيرة ويلا إشتا ويلا شوى ويلا تمنية إنا شماش لمو بي
2: مي قريش وشبه خليه سمعت يا قنونة ألبو تشمو خمشي تمنية وازمر تزميرو ليلا
1: خمشي تمنية وصراش النيت والي

0: هر هیچ من دیلما صدت ل عزیزا یا قنونا مشمویت ال قال سیدنی و میقرایش و ای زمرت ای و هت یا قنونا لیلا
1: ای و هت لأن زمرياته يعني أي زمرته مو أمر النخ يعني شيء تتخمشي تمانية لا بل كتأن زودة من هاف سنتشري أي زمرته حلم إينا خدت التالي أبا بسيمة خدت التالي ميقرأ مانويل سايمون
0: خمس بلد يقولون دي من أنا رابا مغبو ميقرأ إيشو ليلة أي زمرته تبيلا إشتبيلا شوا أي زمرته مش مخلو

0: رابسپای آه ایوایا قنونا علمنی خلیل پاتشم و خمشی تمنیا خمشی شو و خمشی تمنیا ایمن پرسلون لدن هیت بدانت مناخت یا قنونا بخشان توالن خزم عرخینا اتهبانیه و آوندیر خیانت استرالیه و مناخت ابی مکهیدر مو مساقت لن بودیم اقرائیشو
1: و ابی مکهیدر علمن خلیل طولت لو باون خرطتي لو يدور ويدالو اي ازمرتا طولت لا جورخي رابا من ناشي بلكت شميونا لينا بطايقة اويم الكايدر الي وهدية لي اوبروني بوبن حيدر بس ما كان لدن ازمريات الي فالوطي ومضوية قد دنيا قد احنا مع طراية وخي يعني بدوزوتا خشول رابا جبار الي وادي يا اويم الكايدر زميرالي اي ازمرتا ات طلط لجورخي
0: اي زمرتا خمس مرات رابا سودانينا
1: رابا
0: شو ما خلو خجم

0: هاي زمرتا مناخت أبيمك هيدر زميرو لي وهلبت أبيمك هيدر إلى بابت روبن هيدر كلين ينتقل روبن عاوندي لي إديم يوماتلون خبانت رابا جورتو مشهور إلى جو دنيا لاختي جو أستراليا جو كل دنيا إلى شمت أزطوطة مجد بيقرأيش تخرني أبيمك هيدر مجد هلدي لي منشيخ لي عاون وكلبت على من يخلى نجيب حيدر تما شبينا مشمياني البرسقالي آتوراي وتوالي إيقارة قد في قنوة بأبي مكهيدر تولي رابة خلت تخين شق من زمرة أو أنت ما خبوا أني باجي يستيروا الحب خامي والون أني طيري وهذا كبش قيلة بدني كومبتيشنس بدني طيرة خبة يمرخلون ادمجت خمدي رابا يعني سوداني وقد أبيمك هيدر مصيلة خاميلة او إيقارة دي وخمية لاختي جو هبانيا جو دورا اللوب جو استراليا خا بارسو رابا ناجب مهمنا وامتنايا
1: وهل
0: بدن ضمان
1: تشماشا اتفز ماري من كركوك بلطلوت جو اباني ليت 50 سيوا وجو 60 سيوا اختيطن انا وبتخارن انا بالكتناشي مارينا لينا مدخوري خامني ايوان شمدناني
0: ايوان
1: وخينا ايوا يو او اسحق
2: بخلطة ايشو مدخورك شمدو زمارة دي جوج ديرو مغبرو على يولو شلامة قالو خوك شماش داود وعاون زي مرة قالي مرة قالي ماس مدخرت لك ايشو شماش باس زمارة يو او ازك من كركو كيلة الماس هم زمي باس خدجا
1: بدن ضاماتي بلطلي ايوان شمدناني
0: رابا سباي
1: ويعني مقرولة زمرياتي رابا سوداني يعني هل هدية خامن دن زمرياتي خدت التالي زمارا شمها رعزية
0: وردي لد بينيساني بخشان للا
1: وردي لد بينيساني وبا يزمرت الدية با
0: هنا
1: وردي لد بينيساني خدت التالي
0: رعزية
1: رعزية

0: مورنلي مورنلي أبراتا مانيلا يقرأ نينوس أي زمرتا بخشام شميوت من رعزايا إنا لس شميو بدان إيوان شمدناني زميرالي ميقرأ إيشو خيط قداها متخار تداها زمارة جبارة وبطيانوخ من تتميقرأ جورج ديرو هم زملي بتخامن زمارة خيلة دي لبيتا جو كاركو كام دي ليوه وآيزك ميقرأ جورج لخ منشيينا هاول بسيما رابا قا فيدباك ديوخ بديو او ايزاك ميقرا ايشو هم زملن بداز مرتا
1: يو او ايزاك متولة خستايلة زمرا اتشليا يعني بشمطوالو زمرياتي يعني رابي ورابي ومهنياني من هاوز ومن خبراني وخبراني كل زمرياتي بيشي وكتيوه بي سايمون ملكوم أميرخس
0: سايمون أميرخس
1: أول بلكت رابا ناشيلي الطيلة قد إيوا سكرتري بنادي الآثوري جو جراج الأمانة
0: واو
1: إيوا خاعت راية أنا رابا مش طوهرن بيه إيوا تبعية إيرانية قم فلطيلو من العراق
0: قم تردينو
1: إيران إذا دويلة أية عراق وإيران وبلطيل ومرو كديلة بريق وإيران يارك طالب أما إيوا مقريانا لشانا إتقرباية جو جامعة الحكمة مدرس اللغة العربية جو جامعة حكمة خاعة ورايا
0: بس مجاني بس
1: أي مؤتمرت قالوا
0: همين أختي ماصن أمرين إيقار إلي خينا أي بسبرت لما آتوراي مو بسبرت خينا ما آتوراي يعني كما خينا مارم لريشن أول ناجة لدمجد
1: نوميقا إيقتو لرابة زمريات ديو أو إسخاق إيق إن ما تتلان خا زمرتا من زمريات بطين أخلا منتو
0: كل خادوتا
1: النقوة قموغ لقم هاويلا النقوة زمرياتي جو عراق بلاطة
0: أي فهم سبق باسو
1: إيه.

0: هايوا زمارة مناخت يو أو آيزك خزمر تخيتا ميقرأيشو لي بخ شميو تيو أو آيزك شميو بخ أي زمرتا وأنا أنا أن تو سنجل شميو بخ إنا أي زمرتا لم بخ شابا آتن شميو تأي زمرتا
1: خزق ما شميلة
0: أي زمرتا زميرو للخة يو أستراليا ومخيو لمني خمخيان جيتار بشوقن تخمنت باسو خزخ يبتلق علي جوا بخرطة ما خزخ ماني لمخي جيتار مني.

0: أي زمرتا لم بخشا وشميوتون ويا قمتتن بشمايو أي زمرتا ميقرا إيشو مخيان جيتار دي زمرتا خوش أمرخ لألبوت شمو شوي إشتي وماني لمخيو
1: فريد
0: فريد خناني شو لا قرب النخ
1: ويليام
0: ويليام كانون لا مدري قرب النخ
1: راني
0: لا إلى خينا طلاقي ثري سترايكس يو أوت هدي أنا بمن جوا بمودي ولا إيوا هنري آيزاك
1: أو هنري آيزاك إتلي خا أبا من إتلي رابز مرياتي من خي مخيلة بس جيتاري كوستيك هنري آيزاك يعني جبار إيوا
0: يا رابا رابا جب يعني مجت لني قاربي هنري أي زمرتا إن همنيتون يلا زميرو للايف ليل زميرو جو ستوديو مخيالي كيبورد خامدن يالديان شملن بتخاري مانيلي و جيتار سبانش جيتار اكوستيك مخايو لي هنريك آزك و بزمارو للايف لا ستوديو لا ريفيربس ولا هيتش مندي ولا ايكو لا هيدفونس لا هيتش مندي مخايل الميوزيكا و بزمارو لي مناخد يو آزك زيادي مدري إما متخار خد خزماري جباري مخيو أو آيزك يعني كماما بشمان تيلم يقرأيشو أنا رابي كربني من ماطخل دادخا من دياني بغزايخ زمارت أمريكاية خزمار تبالوطة لهي دون إما ريورد يوولي إما أوردس يوولي سباي قمودي قمودي أخنا نبيه وخ يعني خا أمتخ دوس إيوخ جبارتا يمريخ إيوخ سباي وإيوخ كل من دي إنا قمودي قدن زمارت ديان خائي قارئ من ديو يو آيزاك خايا خورد لا يولو خا قيمت لقم يبالي خا ميمري لششلتا خا مدر لقم يبالي يعني كما ما بشمانتا لو زمارا مقرولة هتخا قملتا إن بخاريتا خشلة وهج خلط دي لقد يو آيزاك مني خالي
1: رابا ما بشمانتا لأخنا إيضان شاني ناشا خرطة بتخرخلة إيجا قمويلة إذا نتيل خايل أخبت خارو أن زماري إذا نتينا برشخة خينا قموينا قمويلة تخرتي إن عاود قاد بسيما قد أدخى كلك شنيتلو رمي وحنا وشيري إن عبود زيتون ضلو داخل تينا فولو وادا وجمويه أن زمرياتي متوي اليوتيوب متوي رابق قد ناشي شميلو
0: yeah.
1: ولا لا منشيخ قد كركوك جيك قولت تيلا خازم عرخينا أبا مناخيلي بلاني تجد تيوا خازم بيططل شمي
0: مالك مرزا
1: مالك مرزا على ما نخلي أبا من اتكركو كيلي وار هذا خلاما شخل زمارا جبارا انوية شمون أبا انوية وبدن نظامات اشتية يعني برقتت اشتية يعني اشتي تمانية اشتي قطصة لتوالن زمرياتي شماشا زمرياتي أطورياتي لتوالن ست إتوا إيوخا إيبا قد إفاملي قد خبراتي هو يا زمرتا وسيقى الستيج وزمر زمرياتي إينا يعني مودلا قد هاوي بسيمة نادي ثقافي الآثوري مودلو خا كونسرت جو قاعد خل جميل ويالي وبناتي زماري وزمرياتي وخامن زمرتا جبرتا تبلط لطامة إيوام يقرتا خاوة إيشو
0: رابس باي أختي متخرا من قمت أزخ الخاوة إيشو إنو يشمون متخرخ بشاري تمالك مرزا إيو خام طالان جد ترابة دو سيبت خامن زمرياتي مقروخ لقاتوخون ما تغزمرت الشوشن ها باقد باقد نينوس باقد
2: بخلطة إيشو عام شماش مغبرة هدي أما نقول إسرائيل مغبرة دراي الإشلام قاود برسقال وقا هالبط بقى إيشو وردة ما رخي جانوخ قدام بروغرام سيدان تدي تون مرخوطة ما رأي لك بطلابة إلا خزمرتة ما رباي المرق شماش مواسمة تولي خزمرتة مقروي لباي مقرو لقا إيشو مرسخانم
0: مرسى خانم
2: ها.
0: مرسى اي قيمت
2: اي زمرت باي مقرولة اي قايشو مرة قالي
0: امي اي زمرت مشارتها متالن قايشو اي شريالا خرزة شوريلة بت مرسى خانم اشم غلدا زمرت الشوشن اي زمرت مقروة وقاي كله خن شمان السو يقولوا زمرت مناخة مالك مرزة خمز مريات هيتس اتقى موديل قداها زمارة جبارم

0: مشموية القال السدني واها خورزة ديلنا يا لقارد زمارا آترايد زميرنا جو دورت إسري واها البوتا ليب خمسة مباسود إسريخا أخشي بدياري وخل شنت خمشية وإشتية من سبب ماجورتي شمان ديانينا خمشية وشتيانا يعني بريانا قدن شنه أو أيوة مالك مرزت متخروخ مروخ قد بريطة وبا وجو كاركوك هلبت لاشك بريطة نرابة زماريخ جورج الياس سعاد الياس بخشان توالا أجنز دانيل أجنز دانيل وين استردان لا استردانيل
1: لا أجنز سيو أجنز
0: أجنز دانيل جو كاركوك للا
1: بدن نظامات لطلط له رابة زمرياتي لطلو مح أمر ترين طلا داني أرخام النائبة خابة وخام النائبة إستر دانييل وخام النائبة أجنس أي تتمارد كركوك إن لش ميلان رابة زمرياتي مني يعني ودلو خاص خا فيوز مرياتي وكليلو
0: يب
1: إن رابنا شهادية باليام لليميتنا قد أخنا لخمزومة باس الزمارة من أطرى مخبة طهرا إن إيرا
0: أي بعد خلق قديش ابتخيتا
1: ابتخيتا سب إن همزمغ باسة أغاسي وباسة رابة زمارة من أرمي ومن إيران ضيلا خار باس أطي أختيطيت زمارة رابنا إنا وخا أخنا نهمزوم خديو بعد زمارة إيراق نايت جو إيراق دينوية شماشة أختي أنا بين شمون خزمر تتنوية شمون
0: رابس باي
1: بتمش منه قربة داما
0: أها
1: أزمرتا it's my favorite وإنوية شمون قد يشوية جو دورة زميرة لي من أمو صايمن من ريني دانييل من دوني من أخب دوني يعني زميرة من باند الدية وخوي ومخيان جيتار وزمرياتي كلها سامة زودة بيانة يا ودوالو إن أي زمرتة ويدالي إشايا نانو قالي خصاي الرابة ديفرن ورابة ويلا مشهور جو أمريكا أيضا تا إنوا جو أمريكا أيضا شميالي
0: انفيه شمو وبالدارك ممزمخ جابو الدية

0: أهيوان ويا الشمون خامز مريات مهنيان ميقرأيشو أهز مرتا انضيلو خماني لكتيو قمتا آتخ أودخ كلو أمرخ ماني لكتيو أهز مرتا قا انويا الشمون
1: دوزوتا أمرنوخ لم بيضايا
0: كتاب دا أهز مرتا إيلت إيران إيلي شميلة سرغون مرزا
1: سرغون مرزا خي
0: إت إيران إت إيران إيلي يا سب انويا شمون ايمن خشوالي الايران شيت البو تشمو شوي طلا شوي اربا بلا خيبا مريني دانيال بالترز مرياتي عاني ديوا ات وردو خيابي نيسان ومجوا بيا ونقات خليتي سباي سو ايمن بلا خيبا مو دالي ويلا قصة ديارك انويا شمون ازل وقا ايران من استراليا سو ايمن خشلي تفقلي بتوانيا ديفيد تفقلي بتوانيا ديفيد خامن كومبوزر اتراي دي ديو ايران ويو اتراي وانيا ديفيد مخشخلي قالي قمابت ودلي خسمي ارنج قداها زمرياتي اني بزو درينيو بلي خالو اينا وانيا قم تمم لشولد ارنج مندو ميوزيكل نوت قم كاتولو قم خيالو جروب ات جوجوش نحن شميت باز جوجوش جوجوش إلى خاتش بياشا خامن زمرياتي ضي لاختي جو إيران إنا عرباية مغبيلة إنجلسناية مغبيلة بيتا الانترناشنال سو جوجوش دانت والا خباند إيوا تري سريانات بيس أوركستريشن إيوا سو أن جروب جوجوش مخيلون قانوية شمون وردو خيابي نيسانه

0: سماشا اتلان رابا من ديانة قد ما تخرخلو هدية تيلان ضانت وارخ شق من خابا ايشو تيس يعني سجل لايا زميرالة زمرتت مخبي سوجل اينا اتلان زمارت ايوا بدايشي تشوريلو ليت سيكسي ايوا سرغون جابريل وجبارة سرغون جابريل وعم جبارة خينا عاشر بالسرقس
1: شم خل خابايشو مي قريشو يعني ليه ما صخت لا ما تخرخ الخل من زبريات خابايشو وآه زمرت كل يقارو خادوتين من خبرانة إيشو وردة مو خبي سوجل مش مخلط

0: خيت ميقرئيش وقدني خبراني وقداها قالت ملاخي خاوة إيشو ادمجت ادمجت خاوة إيشو آها زمرتا يعني خخي من دخ سباي بيبا لقم زامرة قم يبل لقا خاوة آت بسزقرت مني بخشان أيا بسزقر
1: منه قد أيا زمرتا إيوا قبيبا أي زمرت كتوتة وقبيبة إن بيبة زي مطروخة إتلي إن مت سمباتية يوتا إتلي قد مر أي زمرت مر يوخلق خاوة تازي لفلاطة وشوخ زمرالة خاوة إيشو ومضن قدن أن زمريات الدين خدتوتة زمارة أصلاية دي زمرت إلى خاوة إيشو إلى مخدي يما اتيوا اتمبريا خا خا تطلع صورة يمبراتا يمبرونا بتهاوي يعني اي ايلي بتهاوي برونو يمبراتو اوبن جروسا اينا او برونا لي ماسك عارقة خا خيتا يمي اي يميلا
0: ايضا
1: بزمارو خا زمرتا مو زمرت تويا لا بس زمرت خاوة ايشو كل زمريات الدينة بزماري cover song ina khatutena bas ma gane vade no spa shula ina bus original bushyo ya sudanta u basimta
0: rabadus ميقرايشو هل بتاخت مضويخ قشماني قخوشي بت بتايل من تمنية هالأسرة مدري بت اودخ غدا يشقتا الدورة اسري ويو بيبل جت امرخ دورة إسري وشارتة خمشية داخي زمريات وزمرة آتوراية بتايل من شيتا قشيتا جومنتيتا همزملا بت عراق إنا لي ماسخ لا متخرخ قد إيران آتوراية إيران وينا خقرت أسد قاز مرتا آتوريتا يعني ماني ماسس سارو قد بليتنا بمايت ميوزيشنس وموسيقور مشمه أخ موسيقو رضية شورا ميخاليان علي باللي خيا يا ريخي اتوارابة من موسيقو رخين اخ مناخت رابينيبو إيسابي وشم جودة رابيتا للي تهي مرازي البوتشمو خمشي تريب تمزمق باسو تمزم لي من تقلت إيسابي برونو دي لخم ميوزيشن متخرق قد يمي داخل بيتا شركانتا جو داها جودة ين أمرخ فرقة للي تهي مرازي أختي أني كل فهم زمخلو بدينا بصيرة بتآتورايت إيران زمريات دينا بليطة من إيران ودارخ جشقق داخي أغاسي جو شنة تمانصر شنة سورة زمرتا قامتا دي لبزمارو جو خيه هدي ليه مرخلا
1: لا
0: خوشي بتآتيها بتون عمان قد يطيتون مزمرتا ابن أغاسي بزماري لي قجاه قامتا جو خيوته أختي ميقرأ إيشو شمخ الخاوة إيشو الدا بينا يا رخطة
1: يلا
0: حتى شمخ البينو يا رخطة

0: حي ومصيت عن هموني من قد كل مبسم له بدوى خرزة جزوت عانى رابا مبسم لي
1: مشموية القالد نهد نهد نهدرة نهد.